مو سبتين ذات يلين كفوما نعينا لمنا يمو كهو بلا سو مل مروتي بني مام كل لاسو حبا نباري

الشباب لما سمعنا فينا بسوسو اغفل سورة قبل سنة لاتن بيكا استوى الدرايف تاخوة بريك فاش شو ونسر يفا ما فريقا برار التنغ هيا كاشينو كلا برارو كاشينو أفضل ربي خلال جلما ساسيا مرار رخوة ريكا بسنة لا يصلي بسنة باقي سنة 2026 فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا فوقا